Aleyhi tevekkeltü ve aleyhi felyetevekkelil mütevekkilun. Kezalike erselnake fi ümmetin kad halet min kabliha ümmemul litetlüve aleyhimüllezî evhayna ileyke ve hum yekfurûne birrahman. Kul hüve rabbi la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metab. Kâlet lehum rusuluhum in nahnu illa beşerun mislikum ve lakinnallâhe yemunnu alâ men yeşâ'u min ibadih. فَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا اَعْزَيْتُمُونَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ve tevekkel alel hayyil lezî lâ yemût ve sebbih bihamdihi ve kefâ bihi bidunûbi ibâdihi khabîrâ ve tevekkel alel azîzir rahîm fe tevekkel alallâhi inneke alel hakkul mubîn ellezîne sabarû ve alâ rabbihim yetevekkelûn ve tevekkel alallâhi ve kefâ billâhi vekilâ ve lâ tut'il kâfirîne vel münâfıkîne ve da' ezâhum ve tevekkel alallâh ve kefâ billâhi vekilâ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Ve men yettekillahe yec'al lehu mahrecen ve yerzuku min haythu la yahtesib. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuhu innallaha baliğu emrih. Kad cealallahu likulli şeyin kadra. Kul huverrahmanu amennâ bihi ve aleyhi tevekkelna. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ الله رب العالمين وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض مَنْ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا فالربانيون والأحبار بما استفزوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء واحفظوا أيمانكم فهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه فالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وما أنا عليكم بحفيظ وما جعلناك عليهم حفيظا والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَنَمِيرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا فَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا
1: حضرت محمد صلى الله عليه وسلم amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca, Peygamber Efendimiz, vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise, ey Allah'ın peygamberi, amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda, Peygamber Efendimiz ise, namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا.
1: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri başlıyor.